ورفعت صدقت بعد جرحت رفعت الصدقة سمنت حشت حربا سمعت لو من صنعت اسما بحثة ضوان وجدت يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان